الله بقسم سوق الايام تكسيب والقرب يبلى بالامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طالبه بدايم باشر سماها ينجلي.